بطبيعتي قبخة ذكيوة أكش كوانا كاحا إنتري نسيبكي وبستوران يتاكي ميسيونيرو يتاكي إفاكيليشتا يتاكي.